على يمين مليفة فوقك شوفوا مليفة سي لا لا شوفوا مليفة مني ولا شادي شوفوا مليفة

0: ابقني يا واو يا واو ما رايك على وكالة
1: في الباسو
0: وما جفو رد في باسنا أول يقولون قليلا